وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

سمي الله لمن حمده ربنا اغفر ما شئت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

فاغتصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا بالحسنى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.